أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

سبب الهون والذل وسبب أنهم استكبروا عن الإيمان، فقابل الله ذلك الاستكبار بإزالة الذل والهوان إليهم. بتاي تفسير كبير تا جوكي نيار كو جوم نيار كي بروم دي لا دي داف الغفي موي نيت كو ساغان ني تي ميرم دي توغ سيني بروم با سيني بروم موم جيتشل كو باغ كو توپ توتي بايكو كي ميرم مو ديم اك بوفام ولا عذاب الاخره مبوغل من رخيو الاخره دي اغزا مو غنا منا جيتشل وهم تا نيوم بولن يالاي دور لا ينصرون كين دولن ديملي واو بولن يالاي دور كين دولن ديملي كو يالا نارا دور كولن نون لاي ديف بولاي دور كين دولا منا ديملي فما لا ينصرون ولا بغوهم لا ينصرون ناخ في ني بو ني ديما يوم الخيام بو يالا ناري دور كام بغا دور كاغا خامني سو تيوون يالا دوكو دور ناخ روسكو يالا داكاي باغا ديكال ناخ باغ كو روسلو ما ديكال كيم بغا دور بو دوماكو با نوبي دور نا غاي يي ka nga xam ne moom bu yeewoon fekk ko mu nes na koo rus sabarakàlla bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun soroo nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñ ñooy ni soo aat fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añal leen nii wa ama samud وثمود نك فهديناهم دنجلن جبلون يونيلن اب يونت بني ديك مون لن نجبغي ني گيس جوبتي فاستحب الحما على الهدى فاستحب ني تام العما غوم على الهدى تيك نجاچار واو يونت با وون نالن ليدي اك نجب وون لن ليدي اك مباخ نيوم topuñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga loola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa akhazathum jappulen zaiqatul azab yuxu mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu ñi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak ak caay ibnu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim walaw uqrihim an-naqa loolu noonu la ko al muhtasar fi ibnu kasir jukkib ñettel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacu jibril foof ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali boobu ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanu ñu gëm wa kanu tanakkon yattaquna dim maytu yitere wa najjayna ñu muccal allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom dim maytu yalla yitere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkalla kon suñu borom neccal nañu qissabaat neccal ñu qissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbe te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarakàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Ibamar